ايوا هادي اللي خاطر الصابة والناس قسطنطين. خاطر فريد سونزومي كامي ونسب العباس محمد.